حسنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي.

اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخل الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعالى يا ذا الجلال والكمال والقواه والاكرام. اللهم لا مال لما اتيت ولا مؤتي ولذا منعت ولا راد لما كريت ولا ينفع الجد منك الجد. اللهم ان على ذكرك وحسن العباده الي ربي سبحان الله.

على كل شيء كبير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أمين. أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم المغفرة والسلامة من كل اسم وغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.

من هو العمران ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين. اللهم صل الفاتحة وصل الفاتحة. افتح علينا بكل خير وجنبنا كل بوس وظهر انك ولي كل خير وعندم لنا يا مولانا محمد الخير برحمتك يا ارحم الراحمين. دعوا في ازواجك اللهم وتهيئتهم فيها سلام واخر دعوان الحمد لله.